في قنكو أرشمك إن هسنلدي بيدي FBI زن لنجي informant كي آجة دي كايزبو دي آجي بي صالدي بيشي دي بنات آجي دي attacks بيجي بو إلسايداي إيش قد نكو دي

عرفت دي ار ان اف ار يا دي كميدي ميدين التو اللي توليتيس كانغو يا اصلنا انت تولي في دي تشيب بيلدين دي كونفرنس روم كون تولي عرفت دي كوميونتي هاوسين سيرفيز كي اي اج دي كونتاكت اف نت تولي في اج دي بي دي ايرلي فوتين انا التكو دي من افو تشابتر جيشي اي دي اس كانغو تولي يا ساتر تاكي داس كانسون لي اثار كي داس كانسون دول لي اتو ايا اتو تي ميما نافو سكول بورد انكوربوريتد ايا اتو تي بورد اوف تراستيز اكزيكتيف ديفيجن ريجولار ميتينج اي ارج ايا بان التي دي جيشي يا دي ريما دي بارنت ريسورس سنتر جيت دول لي دي شلاري كي داس كازاتا با هولجي ان دي تست دول لي كي داس كانسون دول لي Ado iya alto di Greater Anointing Church Revival iya alto ba na alte iya nli da inish na di na kiosk kafe do le iya pru New Mexico do.